0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sawta Eritrea.
2: Zi drti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرتراي كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخلق

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم سوف نبدأ بعد قليل مع الأستاذ أحمد محمود بالأخبار، وبعد الأخبار لدينا لقاء عن الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي عامة وأثيوبيا خاص والحرب الدائرة في أثيوبيا مع رئيس المكتب التنفيذي الدكتور نجاش عثمان للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا.
1: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، إذن نحييكم من إذاعة صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر 2026. مستمعينا الأكارم، في أخبارنا لهذا اليوم نبدأ بالأخبار الأسترالية، حيث فاز العداء الكيني إليود كبتشيغو فاز بماراثون مدينة ملبورن وسجل رقما قياسيا جديدا يوم أمس الأحد، ومحققا بذلك زمنا بلغ 2:09:10، وشارك أكثر من 20,000 عداء في فعاليات الماراثون لهذا العام وسط حضور جماهيري كبير في شوارع المدينة. وفي حادث منفصل أصيبت امرأة بعدما صدمتها سيارة يشتبه في أنها مسروقة قرب مسار الماراثون في وسط ملبورن يوم أمس الأحد. وذكر تقارير إعلامية أن السيارة اقتربت بصورة خطرة من موقع الفعالية قبل أن يفر سائقها، ونقلت المرأة للمستشفى لتلقي العلاج، فيما ألقت الشرطة القبض على مراهق على خلفية الحادث، ولا تزال تحقيقات مستمرة. رياديا أيضا، مستمعينا الكرام، نادي ساوز ملبورن يحقق فوزا تاريخيا بكأس استراليا لكرة القدم. أما إذا انتقلنا إلى ولاية فيكتوريا، حيث تتجه الولاية الآن الأنذار للانتخابات المقبلة، ويستعد حزب العمال الحاكم والائتلاف المعارض لطرح سياسات تتعلق بقطاع التعدين والتعليم التقني وسط اهتمام بقضايا فرص العمل والخدمات العامة وتكاليف المعيشة. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل الآن خارج أستراليا، حيث جهود الأستاذ محمد طه توكل مدير قناة الجزيرة أيضا أسفرت عن إطلاق سراح الصحفي السوداني هيثم عثمان ورفقائه الذين كانوا معتقلين أو محتجزين في أثيوبيا. أسفرت وساطة الأستاذ محمد طه توكل مدير قناة الجزيرة في أثيوبيا لدى السلطات بأديس أبابا عن إطلاق سراح الصحفي هيثم عثمان سيد أحمد عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين وزميليه صلاح التجان إسحاق وعبد الحي فضل عبد الحي الذين احتجزتهم السلطات بالقرب من منزلهم في 25 من سبتمبر الماضي في قضية وجدت تفاعل ومتابعة من قبل الإعلام السوداني، وأدت بنقابة الصحفيين السودانيين لإصدار بيان أشهدت فيه السلطات الأثيوبية بإطلاق سراحهم. وقد أوضح في وقت سابق صادق الرزيغي رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين أن احتجاز هيثم لم يكن مرتبطا بإجراءات تتعلق بممارسة مهنته الصحفية، وبذل أسر الاحتجاز عدد من الإعلاميين والسياسيين السودانيين وغيرهم في أثيوبيا جهودا في متابعة القضية وإسارتها لدى السلطات الأثيوبية التي لم توضح أسباب الاحتجاز للصحفي الذي عمل سابقا في صحيفة الانتباه والذي خرج من السودان بعد اندلاع الحرب في أبريل عام 2023. ونجحت في 7 أكتوبر الحالي مساعي الأستاذ محمد طه توكل في الإفراج عن السلاسة، وذلك بعد أن اتصل به بعض المهتمين بقضية الاحتجاز وناشدوه في المساعدة. ننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى جنيف، حيث تم تعيين المقرر الرابع المعني بحالة حقوق الإنسان بإريتريا، وذلك في الأسبوع الماضي. عين مجلس حقوق الإنسان إذن التابع للأمم المتحدة الدكتورة سيهاكا تسمو من الكاميرون المقررة خاصة جديدة معنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، وذلك في ختام الدورة 63 للمجلس التي انعقدت في جنيف واختتمت أعمالها في 7 أكتوبر الجاري. ويأتي تعيين تسمو بعد قرار مجلس حقوق الإنسان الإبقاء على الولاية الخاصة المعنية بإريتريا وتمديدها، وهي الولاية التي انشأت بالمرة الأولى عام 2012. وتؤكد السجلات الرسمية لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الولاية جددت في عام 2026 بموجب القرار HRCRES، وتتمتع سيهاكا تسمو بخبرة طويلة داخل منظومة الأمم المتحدة وفي مجال حقوق الإنسان في أفريقيا، فقد عملت في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ممثلة إقليمية لحقوق الإنسان في منطقة أفريقيا الجنوبية، وشاركت في برامج ومؤتمرات تناولت قضايا الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وحماية النازحين داخليا. وفي عرض قدمته عام 2005 تناول التسم والعلاقة بين النزوح القسري وانتهاكات حقوق الإنسان، وركزت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنازحين بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والسكن والعمل. كما شغلت لاحقا منصب مدير مكتب الاتصال لبرنامج الأمم المتحدة المشتركة المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية، وتظهر وثائق الأمم المتحدة مشاركتها في ملفات تتعلق بالصحة والتنمية والتعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. أما ماذا يعني تعيينها بخصوص أريتريا؟ فالمقرر الخاص تتمتع بولاية مستقلة، ومهمتها الآن الأساسية هي متابعة وضع حقوق الإنسان في أريتريا وجمع المعلومات والتواصل مع مختلف الأطراف وإعداد التقارير لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن تكون أمام تسمى ملفات عديدة مرتبطة بالولاية القائمة، وأن تبدأ في الفترة المقبلة بالتواصل مع الحكومة الأريترية والمجتمع المدني ومختلف المصادر المعنية بملف حقوق الإنسان. ولكن مستمعينا الأكارم، من المعلوم أن أريتريا رفضت مبتدأ التعامل مع المقرر الخاص الذي تم تعيينه الأول مرة طبعا في عام 2012، حيث أريتريا ترفض إلى الآن استقبال هذا المقرر أو التعامل معه، وسعت بالعكس من ذلك أيضا سعت لإلقاء هذه المهمة ولكنها لم تفلح في أكثر من مرة. في ظل تصاعد التوتر مستمعينا الكرام، إذا انتقلنا إلى القرن الأفريقي، أيضا هناك تصاعد توتر عسكري بين أريتريا وأثيوبيا. طالبت أريتريا مجلس الأمن مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد أثيوبيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ووصفت الخطوة التي اتخذها الحكومة الأثيوبية بأنها إعلان حرب. جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الخارجية الأريتريا عثمان صالح إلى مجلس الأمن الدولي في 9 أكتوبر الجاري، قال فيها أن الحكومة الأثيوبية أعلنت رسميا الحرب على أريتريا. وحذرت أريتريا في شكواها من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى دمار واسع النطاق ويهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وذكر وزير الخارجية الأريترية عثمان صالح أن أخطار وزارة الخارجية الأثيوبية مجلس الأمن بأنها تعتزم اتخاذ إجراءات يمثل بحسب وصفه إعلانا رسميا عن تنفيذ حرب عدوانية زلت أثيوبيا تخطط لها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأضاف أن محاولة أثيوبيا تبرير انتهاك سيادة دولة عدو في الأمم المتحدة بذريعة الدفاع عن النفس أمر لا يستند إلى أساس، ويعكس على حد تعبيره استخفافا بالمجتمع الدولي. وجاءت الشكوى الأريترية بعد يوم واحد من أخطار أثيوبيا للأمم المتحدة رسميا بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، متهمة أريتريا بإدخال قواتها إلى الأراضي الأثيوبية. وأكدت أريتريا في رسالتها أنها ظلت تحذر مرارا من أن مساعي أثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بالقوة تمثل انتهاكا واضحا لسيادة أريتريا وبحدة أراضيها. وأشارت إلى أن ما وصفته بالمخطط الحربي الأثيوبي لا ينتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل يشكل أيضا بحسب الرسالة إنكارا لاستقلال أريتريا وسيادتها اللذين تحققا بتضحيات جسيمة. ومن ناحية أخرى، أثيوبيا تتهم أيضا أريتريا بانتهاك أراضيها. في المقابل قدمت الحكومة الأثيوبية رواية مختلفة للأحداث، ففي رسالة بعث بها وزير الخارجية الأثيوبي جودون تيموسيوس إلى مجلس الأمن اتهم أريتريا بتصعيد ما وصفه بأعمالها الاستفزازية، وقال أن أريتريا أدخلت قوات عسكرية إلى داخل الأراضي الأثيوبية بما في ذلك وحدات ميكانيكية، وأن هذه القوات توغلت المسافة تتراوح بين 30 و60 كيلومترا داخل الأراضي الأثيوبية عبر مناطق في أقاليم تجراي الثلاثة. وأضاف وزير الخارجية الأثيوبي في رسالته: أريتريا دولة معتدية وقد انتهكت سيادة أثيوبيا ووحدة أراضيها ونفذت أعمال عدائية ضدها، وأثيوبيا هي الطرف الذي تعرض للاعتداء. وبحسب الاتهامات الأثيوبية، تتحرك القوات الأريترية في شمال غرب تجراي عبر محور بادمة وشيرارو وشمالبا، وكذلك في المناطق الوسطى والشرقية من الأقليم بما في ذلك مناطق راما وعدوى وزلمبسة وعدقرات وعداغ حموس. وأريتريا من جهتها طبعا نفت اتهامات الأثيوبية، واستندت الرسالة الأريترية أيضا إلى تصريح نسبته إلى الفريق أباباوت الدسي نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأثيوبي أدلى به في 27 سبتمبر الماضي. ووفقا لما ورد في الرسالة الأريترية، قال المسؤول العسكري الأثيوبي إن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية هي الوصول إلى مدينة عصب الساحلية، وإن مدينة مقالي ليست سوى محطة على الطريق المؤدي إلى عصب. واعتبرت أريتريا هذا التصريح دليلا على أن أثيوبيا تخطط لاستخدام القوة من أجل الحصول على منفذ بحري، وهو ما ترى أسمر أنه يشكل تهديدا مباشرا لسيادتها وسلامة أراضيها. وطالبت أريتريا مجلس الأمن بإدانة التصرفات الأثيوبية بشدة واتخاذ إجراءات ضد أثيوبيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. إذن مستمعينا الكرام، بهذا الخصوص أيضا سوف نجري بعد قليل لقاء مع الدكتور نقاش عثمان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في أريتريا، حتى نقف على وجهة نظر المعارضة الأريترية المتمثلة في المجلس الوطني. وطبعا أكبر مزال معارضة أننا حاليا سوف نستمع إلى وجهة نظر المعارضة الأريترية. لكن دعونا أيضا ننوه إلى ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، حيث دعا لجميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في بريتوريا والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تقارير التي تتحدث عن وجود قوات إريتريا داخل الأراضي الأثيوبية، ودعا دول منطقة القرن الأفريقي إلى الامتناع عن استخدام القوة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. ويعكس تبادل الرسائل بين أسمر وأديس أبابا تصاعد الاتهامات المتبادلة بين البلدين، إذ يتهم كل طرف الآخر بانتهاك سيادته وتعريض الاستقرار الإقليمي للخطر. ويأتي هذا التطور في وقت انتشرت فيه العلاقات بين أريتريا وأثيوبيا توترا متزايدا وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى مواجهة عسكرية جديدة في منطقة القرن الأفريقي. إذن المستمعين الأكارم أبقوا معنا، بعد قليل سننتقل إلى ستوكهولم بالسويد للحديث مع دكتور نقاش عثمان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في أريتريا، فكونوا معنا.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، والآن لدينا إعلان من النقاشي موسك أو مركز النقاشي. كما هو معلوم طبعا أستاذ أحمد، الإنجازات المجتمعية أو الاجتماعية في مدينة ملبورن هنالك كذا إنجاز تم حتى الآن، وآخر يمكن كان افتتاح مركز التوبة في منطقة بروكلين. والآن طبعا كما هو معلوم لدينا إذن مركز النقاشي، والنقاشي مركز النقاشي بينظم الليلة لجمع التبرعات لإكمال ما عليهم، وهو تقريبا حوالي 830 ألف دولار، ولا نعم حوالي 800 ألف تقريبا. فهو الفاندريزينج نايت حيكون في 24 من شهر أكتوبر الجاري يوم السبت، وفي ألتونا ريسيبشن في ميلرز درايف تقريبا. الإعلان هو أستاذ أحمد نقاشي موسك فاندريزينج نايت تحت شعار Together we build stronger community. Support our mosque, support our community. Your generosity makes difference. والمكان طبعا كما قلنا الزمان 24 من شهر أكتوبر الجاري من 5 إلى 9، والمكان ألتونا ريسيبشن في 272 ميلرز رود ألتونا نورز. وللتأكيد الحضور يجب الاتصال أو الإخطار في 15 من أكتوبر اللي هو بعد 3 أيام يعني. نعم، فإن شاء الله في التذكرة تقريبا $100 للحضور، بعد ذلك حيكون في الفاندريزين. وللمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الهاتف 04011129708 أو 04248891910 أو 04908191437 في الموبايلات طبعا. فنرجو من المبلغ الكل أحمد المطلوب هو 823 ألف دولار المتبقي.
1: السعر سعر المكان كما هي حاليا دلوقتي الموجودة يعني، لكن مسألة البناء مسألة دي مسائل لاحقة طبعا.
0: لا لا لا دي نعم. مسائل لاحقة، لكن نحن نتحدث عن
1: نعم السعر
0: الأولي
1: المكان بهيئته الحالية طبعا.
0: بما
1: علي نعم. نحن بنحيي بالتأكيد في إذاعة صوت أرتيا، وكنا واكبنا الزميل برهان طبعا هذا المركز واكبناه من البداية، ونحيي طبعا الأخوة ونشد من أزرهم طبعا، وجزاهم الله خير طبعا قائمين بعمل خيري وعمل نبيل طبعا، ودائما عشمنا طبعا كبير في المجتمع. المجتمع الأرتي طبعا له مواقف يعني بيداء وله مواقف بناء في مثل هذه
0: فإن شاء الله بخصوص هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء سوف يكون لدينا لقاء الأسبوع القادم يوم الاثنين القادم
1: نعم.
0: مع إدارة مركز النقاشي أو مسجد النقاشي، فسوف نستمع منهم طبعا بالتفصيل ما تبقى من المبلغ، وما هي مثلا التحديات التي تواجه هذا المركز. هو طبعا المبلغ اللي جمع أحمد هو مقارنة مع المبلغ الكلي اللي هو تقريبا 1.4 مليون، والفلوس اتلمت طبعا بمساعدة من أخوان من محسنين من قرض حسن وإلى آخره.
1: نعم، من خارج فيكتوريا أيضا الأخوان قاموا بجولات
0: تحركوا
1: نعم.
0: حتى على مستوى
1: أستراليا نعم. خارج أستراليا نعم.
0: خارج أستراليا أيضا نعم. فإن شاء الله يوم 24 اللي هو يوم السبت في شهر 10 نتمنى
1: نعم ليست السبت القادم التي بعد نعم،
0: ونتمنى يعني إن شاء الله في هذه الليلة يجمع هذا المركز أكبر يعني
1: قدر من من المبلغ المطلوب يعني نعم
0: لدفع عفوا نعم. على الأقل لدفع حتى لو ما بقى المتبقي الكلي، لكن يكون إن شاء الله يقطع الشوط في ما تبقى من المال
1: نعم. إذا المركز النجاش الزميل برهان طبعا هو يمكن المركز الرابع وسط مجتمعنا الأريتري هنا في مدينة ملبورن
0: نعم.

0: تحديدا بعد المركز الكبير او مركز الرابطه الذي افتتح في 2014. وبعد ذاك عندنا النجاح العام والتوبه كما قلت يمكن الشهر الماضي كان عندنا مركز التوبه ايضا ومركز آدالة ايضا في المنطقه الشماليه في الطريق. فنهني نحن ونسمن طبعا كل المجهودات التي تبذل في هذه المراكز، وطبعا تقف يقف خلفها شخصيات طبعا تضحي بمالها ووقتها وجهد يعني كبير يعني، فجزاهم الله خيرا، ونناشد المجتمع طبعا للوقوف معهم والالتفاف حولهم، لأن هذه المراكز للأجيال يعني ليس لحال الجيل هذا الحال، لكن نحن عاوزين نترك شيء يعني يخلد هذا الجيل وجيلنا هذا ويتوارثه الأجيال فيما بعد. المراكز طبعا هي تعرف مسائل تربوية، مسائل دينية، مسائل اجتماعية، فيها أغراض متعددة يعني، ليس مسائل ريادية يعني. مركز يعني له مرافق متعددة لما يكون عنده أنشطته أهداف وأغراضه متعددة. فنتمنى نحن البعض، الزميل إبراهيم بيقول حتى الأرتين تأخروا فيه. أنا واحد كان يقول لي كان يذكر لي إحدى الجاليات من القرن الأفريقي يعني جو بعد الأرتين وبنوا يمكن 3-4 مراكز. فيقول لي الأرتين تأخرتم خالص، كان يقول هو من خارج المجتمع الأرتين هو. فقال لي تأخروا الأرتين خالص يعني، وبالذات الأرتين قال معروفين أنه بهنا ناس عندهم أنشطة وعندهم فعاليات وجهدهم وبيقيموا ويعرفوا قيمة بحكم اللجوء وبحكم الهجرة، بيعرفوا مسألة الاستيطان والتوطين والمسألة اللي بيعرفوها أهميتها طبعا، وبيعرف أن المجتمعات أو جيل ينشأ خارج بلده ويحتاج لشيء يربطه طبعا بهذا الوطن ويربطه بالقيم وعاداته وتقاليده. فتأخرنا لكن من أن لا تأتي متأخر بدل من لا تأتي أفضل بالتأكيد يعني.
1: أحمد هو ما أنا لا أرى أي تأخير، بالعكس، لأن المشاريع التي نراها الآن ويتم تنفيذها واحدة تلو الأخرى، هذه المشاريع لن تبدأ بالأمس يعني. بدأت من 20 و25 سنة. نحن الآن أقول يمكن دي المرحلة الثانية اللي هي مثلا من طلعنا من إطار التفكير والتخطيط، والآن في الخطوة الثانية نحن موجودين في خطوة التنفيذ.
0: خطوة التنفيذ العام.
1: فأنا لم أرى أي تأخير، بالعكس مع وضع الجالية الإرثية عامة مع مختلف
0: الظروف والعوامل
1: الموجودة، وأيضا عندنا عوامل داخلية والكل يعلمها يعني كل هذه الأشياء أحمد، ومع كل هذا التحديات كونه نتمكن من إنجاز مثلا مركزين ثلاثة، أنا بالعكس أرى بأنه أتى في وقته. يمكن المجتمع الذي يرانا من الخارج بيشوف بأنه إحنا لدينا في هذا البلد قرابة 40 عام. وحتى الآن في خلال 40 عام يعني بمرحلة كل 10 سنة مركز تقريبا يعني، لأن عندنا 4 مراكز الآن.
0: أربع مراكز تكون شيدت وتكون أقيمة تماما يعني. الناس بتربي بهذا المنظار يعني،
1: بهذا المنظار، لكن نحن نعلم بظروفنا
0: دلوقت. عندنا ميزة كمان كويسة، إحنا عملنا 4 مراكز يمكن في 6 سنوات، الناس دخلت في 4
1: حوالي 8 أو 12 سنة،
0: من 2014 حوالي 12 سنة.
1: فيمكن قبل 2014 هو كله كان تخطيط وتفكير، لأنه الناس ما فكرت اليوم ونفذت الباكر يعني. مثلا عندك مركز التوبة الشباب شغالين فيه من 2006، نفذ الآن بعد 20 عام. عندك مركز الرابطة الناس كانت تفكر فيه من 93،
0: من جمعية من إيرس
1: في سيتي في جوف كوت،
0: نعم، من 1992 يعني. فوق 34 سنة
1: ونفذ في 2014. النقاشي يمكن من أسرع المشاريع التي الناس فكرت فيها ونفذت. أنا أشوف أسرع مشروع يمكن كانت النقاشي يعني. لأنه في تم في خلال يمكن 3 أو 4 سنين يعني. فالوقت عامل الوقت أحمد، أنا ما بشوف في تأخير، وكما قلت قبل قليل يعني أنت يمكن أن تأتي
0: متأخرا خيرا من لا تأتي أبدا.
1: فحتى لو قارنا أحمد نحن مع الأعمال التي قاموا بها الإرثيين والجالي عامة في أستراليا في مختلف الأشياء، سواء كان في الأعمال الإنسانية، سواء كان في مساعدة اللاجئين، سواء كان في موضوع الهجرة إلى آخره. نحن برضو لو شفنا الموضوع أوسع، في أشياء أخرى الناس قامت بها يعني ونفذتها فعلا.
0: جميل.
1: أما بالنسبة لمشروع المشاريع طبعا كما قلنا بدأ من 2014 تنفيذا. أما تفكيرا كان نص يمكن يفوق 20 عام. يعني مثلا مشروع الرابطة الناس كانوا بيفكروا فيه من 93.
0: صحيح. حتى بالمناسبة جميل البرهان، يمكن حتى نحن وجودنا يعني نحن ما نتحدث عنه حاليا هو المراكز الخاصة يمكن بالمجتمع أو بالجالية، لكن وجودنا يمكن في المراكز الأخرى التي يعني المجتمعات الأخرى يمكن للجالية موجودين يعني.
1: صحيح.
0: موجودين دلوقتي صحيح. زي جيف كوت مثلا يمكن من أكثر المجتمع اللي المجتمعات العاشر فيه والعمل فيه الأنشطة والندوات هي إيرس نفسها جمعية
1: الإرثينة.
0: نعم. نعم بالتأكيد. أيضا في الشمال.
1: في
0: المساجد المراكز دي.
1: المراكز
0: دلوقتي في الغرب عندنا كنا نيوبر والأماكن دي التون موجودة على الرتيم موجودين ما في شيء، لكن شيء يميزهم يعني دول اللي قاعدين.
1: كمشاركة نحن أحمد جاليتنا شاركت من أول أيام وصولها في هذا البلد مع الجاليات الأخرى.
0: نعم.
1: بالذات في مسائل مثلا تعليم القرآن الكريم سواء كان اللغة العربية. أنا ذكر الشيخ ربيع في مسجد الألبان في كالتن، يعني هذا الرجل كان بيأتي من ألتونا، واللي كان بيدرسهم في وقتها كانوا في إريتريين، أطفال إريتريين، ويمكن كانوا أربعة أطفال أتذكرهم يعني اسم
0: نعم.
1: كانوا بنتين وولدين يعني. كان بيجي كل يوم السبت عشان يدرس الأربعة أطفال في
0: مسجد كالتون.
1: مسجد كالتون الكلام ده في 94-95 يعني قبل كم 30 سنة. بعد ذلك طبعا بدأت المشاريع اللي هي اللي كانت تمشي بالإرثيين،
0: المراكز الخاصة، المدارس نعم. الأسبوعية،
1: اللغة العربية مثلا، مدرسة الجالية، وبعدين عواتب، بعدك عندنا
0: الجمعية الإسلامية،
1: بعدين أيضا الشيخ عثمان فكاي
0: أستاذ عبد الحكيم. نعم أستاذ عبد الحكيم سلطان. نعم.
1: للأطفال وللنساء الكبار. فإذا راجعنا المشاريع التي نفذتها مثلا الجالية بمختلف أشكالها، نفذت مشاريع كثيرة. والآن طبعا نحن يمكن قاعدين نخطو خطوة كبيرة، لأنه زي ما تقول خلال الأربعة أو خمسة سنين القادمات أنا أتوقع بأنه جاليتنا حتكون في موقع آخر، لأنه أوريدي في مراكز الآن، ما في أعذار، ما في مسألة أنه والله جالي بعيدة في السيتي، لا، لأنه كل واحد في حيه عنده مركز وعنده تجمع إريتري. المطلوب هو المشاركة الحية والفعالة في هذه المراكز، سواء كان في موضوع اللغة أو الرياضة أو سواء كان مثلا التعليم العام للأطفال يعني.
0: جميل. إذن الزميل برهان، المستمعين الأكارم، طابة مساءكم مجددا، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا. سوف ننتقل بعد قليل إلى السويد للحديث مع الدكتور نقاش عثمان إبراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري، للوقوف معه حول وجهة نظر المعارضة الإريترية حول التطورات الخطيرة الجارية الآن بين إثيوبيا وإريتريا. فأبقوا معنا.
1: لقاءنا طبعا مع الأستاذ،
0: مع دكتور، نعم، مع دكتور نقاش عثمان، نعم،
1: من
0: السويد ستوكهولم. طبعا زميل برهان تقريبا تتصل به، هيكون معنا على الخط مباشرة. المستمعين الأكارم كما تعلم تقريبا أو يعلم كل متابع، هناك طبعا تصعيد خطير بين البلدين، بين إثيوبيا وإريتريا، على خلفية طبعا الحرب الدائرة الآن في أقليم تيغراي، حيث هناك اتهامات متبادلة علنية بين البلدين، وهناك شكاوى طبعا متبادلة أمام مجلس الأمن، والدول طبعا تدخلت، الولايات المتحدة، أوروبا، الجميع طبعا يطالب بالتهدئة، الأمين العام المتحدة أيضا بدوره تدخل وناشد الطرفين للهدوء وللعودة أيضا لاتفاقيات السلام واتفاقيات بريتوريا تحديدا بين الأطراف الأثيوبية. طبعا الشيء الملاحظ في هذا الصراع، مستمعين الكرام، لا توجد طبعا جهات محايدة تؤكد ما يدعيه الطرف الآخر. كانت هناك طبعا قبل 3-4 أيام تقريبا، يوم الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، كانت هناك ادعاءات إثيوبيا بأنها هاجمت طبعا بالمسيرات لقوات إريتريا توقلت في مدينة عدقرات بتيغراي، ورويترز طبعا هي التي نقلت الخبر، وأيضا هناك موقع أمريكي يتابع النزاعات متخصص بأخبار مناطق النزاع لم يؤكدوا، هم رووا أو نقلوا روايات للشهود لكنهم لم يتحققوا بصورة مستقلة. هناك جنود إريتريين يقال أنه تم ضربهم بالمسيرات، لكن الرواية تبقى من طرف واحد، وحتى الأطراف الدولية التي كوكالة رويترز والموقع الأمريكي الذي نقل الخبر لم يؤكد. إريتريا طبعا نفت جملة وتفصيلا وجودها في تيغراي. هناك أخبار طبعا غير مؤكدة أيضا الطرف الذي انسحب من المدن التجراوية مثل مقلة وعدجرات وعداق حموس، توجه دبرازون قبل مكيل تحديدا، هو الجناح الآخر من التجراي الذي كان يقاتل الحكومة المركزية ضمن مجموعات الستة التي تشكلت وأعلن طبعا سعيها لتغيير الحكومة الفيدرالية في أثيوبيا. لكن هذه القوة طبعا انهزمت حسب أو على الأقل انهزمت في أقليم تجراي تحديدا. نحن لا ندري ماذا يجري في أقليم أمهرة والأقاليم الأخرى، هناك قتال طبعا مستمر، لكن ما الشيء المؤكد أنه في تجراي طبعا انهزم هذا الطرف وخرج من المدن الكبيرة يعني. ودلوقتي الزميل برهان طبعا أنت متابع معي أيضا في مقلة، تم تحديد خلاص تم تشكيل الحكومة طبعا التي وبلاي طبعا جاء، برهان بلاي جاء والذي حيحكم تجراي طبعا، ومعه قتاجو ردة بالأمس طبعا
1: نعم.
0: وصل أيضا. فتجراي تجراي تبدو مستقرة، حتى قتاجو ردة قال الحرب انتهت في تجراي
1: نعم.
0: يعني أعلن رسميا
1: نعم.
0: انتهى الحرب، لكن ما معروف دبرازون ومجموعته التي تقاتل إلى الآن ولم تستسلم
1: نعم.
0: لا يعرف أحدا أين ذهبت
1: نعم. على الأقل الآن أحمد الصورة بقت واضحة بالنسبة للحرب الدائرة في تجراي بين الحكومة الفيدرالية وقوات سلام تجراي وقوات تحرير شعب تجراي
0: نعم.
1: فالآن تقريبا حوالي 85% تم
0: تحرير أو
1: استعادة السيطرة
0: على نعم
1: على على على, على شمال أثيوبيا وتجراي عامة يعني
0: نعم.
1: أما بالنسبة للمسؤولين كما ذكرت حتى الآن ما في أخبار مؤكدة بالذات من المسؤولين الكبار، فطبعا من سلم ومن الجيش العاد طبعا في عدد كبير جدا سلم ويشبه شعب تجراي تقريبا مرتاحين للنتيجة سواء كان في الخارج أو الداخل يعني. حتى هنا في مدينة ملبرن أنا قابلت من جالية تجراي ناس كتار فبالعكس بينبزوا على الويان يعني، بيقولوا بديل ضيع عمرنا ونحن كفانا ونحن يسوبيين ونحن لازم نعيش في توائم ووفاق إلى آخره.
0: وحتى رأينا الهازيجة التي استقبل بها في مدينة مقلة لما جاءت القوات الفدرالية هناك هازيج وخروج يعني بعمئات الآلاف الناس خرجت لاستقبال لنا القوات الفدرالية وقوات سلام تجراي.
1: فبالنسبة للجبهة الشعبية لتحرير تجراي أنا أعتقد تجراي تحسن موضوعهم
0: نعم.
1: والآن تجراي تقريبا فتحت صفحة جديدة مع الحكومة الفيدرالية واتفاق بريتوريا
0: نعم.
1: تقريبا حينفذ الآن بحذافيره لأنه القوة التي كانت تؤيد موضوع بريتوريا طبعا هي اللي عملت
0: نعم. إذن نعم موجود معنا الدكتور نقاش نعم. إذن مستمعين الأكارم إذن أبقوا معنا، نتصل حاليا بالدكتور نقاش عثمان

0: مستمعينا الأكارم، تشهد العلاقة بين أثيوبيا وإريتريا توترا شديدا وتصعيدا خطيرا يخشى أن يؤدي إلى حرب أخرى بين البلدين. وجاء التصعيد على خلفية اتهامات متبادلة بين الطرفين في التدخل على شؤون بعضهما البعض. فأثيوبيا تقول أن قوات إريتريا مسلحة دخلت أراضيها، وإريتريا اتهمت رسميا أثيوبيا بإعلان الحرب عليها. يسرنا أن نلتقي في الدقائق القادمة ومباشرة من محل إقامتي بالسويد بالدكتور نقاش عثمان، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري، وهي أكبر مزلة معارضة للنظام الحاكم في إريتريا. دكتور نقاش، مرحبا بك في إذاعة صوت إريتريا.
1: مرحبا بك أستاذ أحمد، وحييكم وشكرا على الاستضافة، وحيي عبركم مستمعي إذاعة صوت إريتريا. شكرا لك.
0: الله يخليك دكتور. كيف تقرؤون في المعارضة الأحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وإلى أين هذا التصعيد؟
1: أولا دعني في البداية أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى إدارة إذاعة صوت إريتريا في ملبورن، وإلى جميع العاملين فيها بمناسبة احتفالها باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على انطلاقتها.
0: شكرا جزيلا لك. نعم،
1: حقيقة هي مناسبة نستذكر فيها الدور المهم الذي تؤديه وسائل الإعلام الإريترية المستقلة في خدمة قضايا شعبنا ونشر الوعي الوطني والديمقراطي، وأيضا إيصال صوت الإريتريين للعالم.
0: نعم.
1: أتمنى شكا.
0: نعم.
1: رضوان سيدي، أتمنى للإذاعة والقائمين عليها مزيدا من النجاح والعطاء، وأن نحتفل معا بيوبيلها الذهبي في ظل إريتريا حرة وديمقراطية تنعم السلام. أما بخصوص الأوضاع، طبعا الآن وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، هو الأخطر ما فيها هو احتمال انتقال الصراع من حرب داخلية إثيوبية إلى مواجهة مباشرة بين إريتريا وإثيوبيا.
0: نعم.
1: طبعا نحن نتعامل بحذر مع الأخبار الميدانية المتسارعة، والتمييز بين المعلومات المؤكدة والتقارير والادعاءات المتبادلة. والمسألة ليس من ينتصر عسكريا، هو تركيزنا هو النتائج السياسية والإنسانية وخطر اتساع الحرب يعني.
0: صحيح.
1: كده يعني نحن طبعا زي ما شايفين انه الشعبين الإريتري والإثيوبي سيدفعان الثمن الأكبر إذا تحولت الأزمة إلى حرب بين الدولتين. يعني على المستوى الميداني طبعا الآن يعني في اتجاه زالمبسا وفي الحدود هذه المعارك جارية، وأنه المعلومات اللي وصلتنا في مستشفيات صنعاء في وعد غيح وحتى الدخالة، هناك المستشفيات تم تفريقها من المواطنين الآن، أصبحت تستقبل الجرحى الإريتريين ومن الإثيوبيين يعني.
0: نعم، من طرف التجراوي. نعم،
1: تجراي يعني. طبعا هم إثيوبيين في النهاية.
0: صحيح.
1: لكن هم من تجراي، وأيضا النظام فرض على المواطنين أن يتبرعوا بخمسين نغفة، رغم ظروف النظام الإريتري فرض على المواطنين يعني تبرعوا بخمسين لدعم المجهود الحربي، وأيضا ترحيب بهؤلاء اللي قاعدين يعالجوا في مستشفياتنا، أو كمان دخلوا إلى داخل إريتريا يعني انسحبوا إلى العمق الإريتري.
0: جميل. إذا دكتور، بين الاتهامات المتبادلة، نحن لا ندري من نحمل الطرف المسؤولية هذا التصعيد. أثيوبيا طبعا من ثلاث أربع سنوات لديها طبعا تصريحات استفزازية ضد سيادة إريتريا وحدة أراضيها. النظام الإريتري أيضا غير مكتفي طبعا، وداخل بالعمق في الشؤون الأثيوبية، وما يسمى صمد وما صمد طبعا، وحتى رسل وفد داخل تجراي وتعامل بحكومة تجراي. فمن نحمل نحن الطرف دلوقتي؟
1: المسألة ما هو الحرب تبدأ بكلام يعني. في تصريحات استفزازية من إثيوبيا حول الموانئ، وحتى أحيانا إشارة كانت إلى أنه موضوع استغلال إريتريا وغيره.
0: صحيح.
1: لكن بالمقابل أيضا يعني ما يهمنا نحن كإريتريين تعامل النظام الإريتري مع مثل هذه الملفات. فالنظام كما نعرف جميعا هو دائما يعني مشاركته في الحرب الإثيوبية 2022 يعني كانت مثل سابقة واضحة في إقحام إريتريا في الصراعات الداخلية الإثيوبية واحدة.
0: نعم.
1: بعدين الحملات السياسية التي قام بها والخطاب السياسي وما عرف تسمده والعلاقات مع قوى إثيوبيا مناوية للحكومة الفيدرالية بوصفها جزء من من من سياق يثير مخاوف من إعادة إقحام إريتريا أيضا في الصراع. يعني أيضا كانت دعوة للحرب. و المسألة يعني الشعب الإريتري دائما ما يستشار في هذه السياسات والحروب. وطبعا القيادة السياسية الموجودة لهيكدف وعلى رأس إيساس هم اللي يتحملوا المسؤولية. لكن اتهام والاتهام المتبادل هذا العالم عارفه في الفترة الأخيرة. يعني نحن وسائل الإعلام الدولية ذات السمعة في الكبيرة في المصداقية يعني أكدت وجود قوات إريتريا داخل شمال إثيوبيا.
0: نعم.
1: ونحن أيضا مصادرنا أكدت بما لا يدع مجال للشك بالذات في جبهة عدقرات وفي اتجاه جبهة الشرار وفي شرع. كل هذه المسائل كلها يعني في النهاية يعني تدخل في شأن داخلي إثيوبي. وفي النهاية الآن المعارك تجري على مسافة قليلة للحدود الإريترية الإثيوبية. والآن يعني ممكن كل طرف يقدم قاعد شكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة. لكن المعركة الدبلوماسية أسلو النظام الإريتري كان صادقا كان يجب أن يبدأها منذ أول وهلة عندما كانت إثيوبيا تهدد مثلا بالسلاح على عصب أو تشكل في قضية استقلال.
0: صحيح.
1: كان يجب أن يبادر. لكن هو حسب معلوماتنا كان يراهن أنه التحالف اللي عمله ما يسموه بالائتلاف بين 7-8 تنظيمات هذه هو كفيل بإسقاط هذا النظام. وكل الوسائل الإعلام والأبواق حقه في الخارج كانوا يروجوا أنه سقوط حكومة الديس يعني كان قاب قوسين أو أدنى. لذلك لم يلتفت إلى المعركة الدبلوماسية. عشان كده يعني نحن بدل أن نتوقف من الذي يتحمل مسؤولية إشعال هذه الحرب ولكن نتائجها ستكون كارثية على البلدين وعلى شعبين البلدين.
0: صحيح دكتور. نحن نعرف طبعا يمكن دكتاتور إريتريا يعني من الصعب أن يتقبل الهزيمة دلوقتي. هو طبعا داخل وقاعد يدعم الطرف التجراوي أو ما يسمى التنظيمات السبعة لكنها تلقى طبعا هزايم وانسحبت من المدن الكبيرة دلوقتي حتى عدقرات وعداقة حموس و وعدوى وفي المقدمة طبعا مغل. البعض بيقول الدكتور إريتريا ما حيتحمل وما حيبلع هذه الهزيمة ولن يستسلم بالسهولة. ما الكروت الذي يمكن أن يلعب بها دلوقتي دكتور إريتريا؟ يعني هل تعتقد أنه سيصلح دبرياسيون ويدخله طبعا تاني بحرب بأحمد أم أنه حيهدي اللعب برأيك؟
1: أنا يعني طبعا زي ما قلت لك الآن نحن أمام خطر كبير يعني بعيدا عن دبرتيان ولا جيتاشوردا وغيره. فالمسألة الآن يعني انتقلت حسب المؤشرات الموجودة إلى مواجهة بين دولتين يعني. وهذا الشيء يعني احتمال كبير ممكن يحدث تواغل إثيوبي محدود أو شامل في إريتريا. كل هذه الأمور متوقعة يعني لأنه الحلفاء إيساس في تيغراي الجناح بتاع التي بي ال اف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
0: نعم.
1: والقوى المشاركة معهم انا اعتقد هي في يعني على الاقل عسكريا الان في يعني في حالة هزيمة يعني.
0: صحيح.
1: لكن دائما يعني حتى الحكومة الإثيوبية والجيش الفيدرالي ده يعتقد حسم المعركة والسلاح على المدن أنه هذه نهاية الأمور، لا هي بداية لأزمة سياسية حقيقية يعني، ممكن أيضا يواصلوا على شكل حرب عصابات وغير يعني. لذلك دائما العمل العسكري إذا يعقبه حوار سياسي وإيجاد حل مستدام يبقى من الأفضل. لكن ما يعنينا نحن كإريتريين في حالة توغل ماذا ممكن نعمل؟ إذا دخلت القوات الإثيوبية مثلا مناطق واسعة من إريتريا، والآن في حشودات واتجاه بوري موجود، بالتالي يعني ما العمل في هذا الأمر؟ يجب أن نحن كوطنيين إريتريين أن نفكر في هذه العواقب وهذه الأمور يعني. لذلك يعني هي وضع خطير جدا، لا يمكن اختزاله بكلمات وكذا، لأنه من سيدفع الثمن هو الشعب الإريتري والجيش الإريتري، و يعني ممكن باستثناء إساياس يعني زمرته، هؤلاء أنه يقتاتوا على إدامة مثل هذه الصراعات ليستمر نظامهم يعني.
0: نعم، ولم يصابوا يعني، لدينا تجارب سابقة في حروب لم يصابوا بشيء يعني، نجوا طبعا من كل الحروب التي خاضوها وسموها فيما بعد بالحروب العبسية. إذن دكتور، ماذا يحمل المجلس الوطني من رؤى ليه؟ حتى لو افترضنا أن أسوأ السيناريوهات مثلا الأسيوبيين دخلوا وحصلت نوع من الفوضى، وماذا يحمل المجلس الوطني المعارضة التي ماذا بإمكانها أن تقدم؟
1: المجلس الوطني يرى أن هذا الوضع الحالي يمثل خطر على استقلال الدولة الإريترية وسيادتها وحدة أراضيها يعني. وبعدين نرى أيضا أنه مستقبل النظام أو الحكم في إريتريا يجب أن يقرره الشعب الإريتري. هذه طبعا هذا مبدأ يعني درجنا عليه وتربينا عليه، وهذا موقف المجلس الوطني يعني. ونحن نرفض طبعا يعني أي تتحول قوات الأجنبية إلى أداة لصناعة قيادة أو نظام سياسي بديل في إريتريا يعني. بالتالي نحن كمجلس وطن نرفض الدكتاتورية، لكننا لا نستبدل الدكتاتورية بالاحتلال أو الوسائل الأجنبية يعني.
0: صحيح.
1: لذلك أن تغيير النظام الإريتري هي مسؤولية الشعب الإريتري وقواه الوطنية وليست مهمة الجيوش الأجنبية. لذلك من يعتقد أن هناك سيكون هناك كرزاي إريتريا هذا يعني واهم، ولأنه من يعرف تاريخ المجلس ومكونات المجلس يعني ده ممكن لا يشكل 1% من الاحتمالات يعني. لكن في النهاية يعني نحن أمام واقع يجب أن نواجهه. لذلك يعني نحن نرى كمجلس وطني المقاربة التي نراها أو المطلوب اللي نراه من قوى المقاومة الوطنية اللي فيها، اولا توحيد الموقف الوطني حول رفض التدخل الاريتري في اثيوبيا بوضوح يعني. رفض اي اعتداء اثيوبيا على اريتريا. نحن نرفض، ليس فقط نرفض، ندين ايضا تدخله واقحام ابنائنا في الجيش الاريتري ومقدرات البلاد في معركه يعني لا ناقه لنا فيها ولا جمل يعني. الشيء الثاني ايضا يعني الحفاظ على استقرار القرار الوطني وعدم التحول الى اداه في يد اي محور اقليمي او دولي يعني. وتفعيل العمل الدبلوماسي مع الامم المتحده والاتحاد الافريقي والدول المؤثره لمنع اتساع الحرب يعني، وهذا ما نجري فيه من رفع مذكرات واجراء بعض اللقاءات مع بعض القوى المؤثره يعني. ايضا يعني حاجه مهمه جدا استاذ احمد، فتح حوار جاد مع إثيوبيا ودول الجوار على أساس أنه السيادة المتبادلة أو عدم التدخل والمصالح المشتركة، لأنه نحن من دعاة بناء علاقات طبيعية فيها يكون في تبادل للمنافع والتعاون، وأيضا يعني طبعا في ظل احترام سيادة كل طرف للطرف الآخر يعني.
0: صحيح.
1: لذلك وأيضا أمامنا مهمة أخرى كمان، قضية حماية المدنيين واللاجئين الإرثيين بالذات في إثيوبيا. نحن الآن وصلتنا معلومات تقول في معسكرات موجودة في إقليم الأمحرة وحتى في الإقليم العفري يعني تعرضوا وما زالوا يتعرضون بالذات في إقليم أمحرة لمعاملات بتاع قطاع طرق واغتصابات بالمناسبة اغتصاب حرائر إريتريا هناك اللاجئات، وأيضا اختطاف أطفال وشباب، ويعني في عصابات شقالة يعني يعني في معسكرين موجودين في إقليم الأمحرة، ونحن قاعدين طبعا عندنا مكتب خاص بهذا الشأن قاعدين نتابع بدقة هذا الموضوع، لأنه ما نملك إلا مناشدة المجتمع الدولي يعني، لأن هذا الشعب يكفيه ما عاناه من مآسي 35 سنة.
0: نعم دكتور، هل هناك من تواصل مع مأسيوبيا؟ ذكرت قبل قليل يعني برضو رأي يعني جميل والإبلاغ الرسالة يمكن لأسيوبيا وتبليغها طبعا
1: يعني نحن أنا في باسم المكتب التنفيذي دعوت أكثر من مرة علنا بأنه يجب أن يكون حوار بين القوى الوطنية الإريترية على رأسها المجلس والحكومة الإثيوبية، مش أحزابها يعني الحكومة الإثيوبية.
0: نعم
1: نحن عاوزين نبني علاقات
0: يمكن متوازنة ومبنية على احترامنا.
1: أيوة لأنه نحن دول الجوار لا نستطيع أن نزيل إثيوبيا من الخارطة نرسلها إلى أمريكا اللاتينية، ولا هم يستطيعون أن يعملوا يعني يزيحوا خريطة إريتريا يعني.
0: صحيح. لكن
1: يجب أن يميز الإثيوبيين بين الشعب الإريتري ونظامه، يعني هذا النظام نهائي يعني لا يمثل الشعب الإريتري في سلوكه في تصرفاته وكذا، يعني هم من أبنائنا من إخوتنا، لكن كل تجارب دول الجوار إن كان في السودان إن كان في جيبوتي إن كان في اليمن إن كان في إثيوبيا للمرة الثالثة قاعد يتكرر، هذا النظام لا يعبر غير ملا عن تطلعات الشعب الإريتري ورؤيته.
0: دكتور أيضا لاحظنا لماذا لا يتعاملون مع السياسة بالمثل، مثلا لو أخذنا أثيوبيا هو بيدعم المعارضة اللي يمكن الأثيوبية تاريخيا بكل ما أوتي من قوة يعني، بالمقابل ما بنجد الأثيوبيين مثلا يدعمون المعارضة الإريترية بالمثل أو بذات القوة، مثلا سواء كان بالتسليح بالمال بالمكاتب بالإعلام كما يفعل هو يعني، هل لاحظت هذا الشيء؟
1: نعم هي هذه دول الجوار بما فيهم إثيوبيا والسودان دائما هو يعني يتعاملون معه لإشياء كبعبع يعني، ممكن يهددوا به شوية لكن دون دعم جاد للمقاومة الوطنية الإريترية. نحن كنا فترة طويلة في إثيوبيا كما تعرف
0: سنة. نعم
1: والمستمعون يعرفون يعني، لكن بل بالعكس النظام اللي هو ده كان يعمل من أجل تفريغ تنظيمات يعني تنظيمات إبقاء الوضع على ما هو عليه لترتيبات أخرى هم يعرفونها يعني.
0: نعم
1: لذلك هذه الدول على رأسهم إثيوبيا يجب أن تفرق بين النظام وبين الشعب الإريتري. الشعب الإريتري بالمناسبة شعب يعني أمين، شعب لا يتدخل في شؤون الآخرين، كل الدول اللي هاجر فيها الإريتريون يعرفون ذلك يعني. لكن قواه الوطنية التي كانت تنظم التغيير في إريتريا، وهذا التغيير إذا حدث التغيير الديمقراطي كان سينعكس إيجابا على كل الدول الجوار، وشعبنا يعني كان سيكون لهم كل التقدير والاحترام، لكن للأسف ما تم ذلك، والآن نحن ندعوهم مش لي يعني أن يقوموا نيابة عننا في إسقاط النظام، بل أن يترك الشعب الإريتري يقرر مسيره، وقواه الوطنية هي التي تتولى التقدير، لكن أن يتيح لها الفرصة للقاء والتشاور والإقرار بالواقع أنه إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة بنفس المستوى، لا نتدخل في شؤونهم كما لا نرغب هم يتدخلون في شؤوننا يعني. لذلك دعوتنا من هذه المنطلقة نحن عاوزين نلتقي، لا ننظر للأحداث الحالية بل نتطلع إلى المستقبل لبناء علاقات حسن الجوار والتعاون والتكامل بين بلدينا وبين بلدان منطقة القرن الأفريقي وشمال شرق أفريقيا يعني.
0: نعم دكتور، لا أدري، البعض بيدعي أنه في ظل التصعيد العسكري، في ظل التهديد الخارجي لسيادة أريتريا ووحدة أراضيها، تتراجع المعركة والمقاومة من أجل الديمقراطية والمطالب بالحقوق والحريات. يعني البعض يدعونا اليوم للاتجاه فقط والالتفاف حول النظام لأنه البلد في خطر. ماذا تقول لهؤلاء؟ أم هما، أنا يعني البعض بيقول لا، المعركتين ممكن يذهبان معا ويصيران معا، معركة الحقوق والمطالب والحريات ومعركة الدفاع عن الوطن.
1: أخي سيد أحمد، أول شيء هذه أسطوانة مشروخة سمعناها كل ما يؤزم النظام. يعني أنا سمعتها أتذكر في أول لما فتح معركة مفاجئة ضد اليمن في حنيش،
0: نعم،
1: لما أيضا فتح الحرب مع جيبوتي، عندما تحالف مع SPLA في جنوب السودان، مرة معهم ومرة مع الحكومة الإنقاذ في الخرطوم.
0: نعم،
1: بالتالي يعني هذه الاسطوانة المشروخة سمعناها نسمعها من مين؟ عارف، أولا من المندسين في داخلنا اللي هو النظام يرسلهم يربيهم يحاولوا أن يظهروا كمعارضين أمامنا. هؤلاء الناس الثانيين أيضا دائما الذين عجزوا أن يحدث تغيير في إريتريا، بالتالي يرون أنه ممكن الارتماء في أحضان هذا النظام قد يتيح لهم الفرصة المشاركة في يعني فتات بتاع السلطة
0: نعم.
1: في داخل إريتريا. والناس على ثانية كمان في فئة ثالثة، يعني طول النضال وسنين بتاع النضال أيضا وصلهم إلى مرحلة اليأس، يا أخي يعني ما تبقى من العمر أن نقضيه في
0: داخل بلدنا نعيش بسلام. نعم،
1: لكن نحن أقول أنا أولا الدفاع عن الوطن لا يعني الدفاع عن النظام، معارضة النظام لا نعني يعني لا تعني تفريط بالوطن. يعني نحن لا نريد تغيير يأتي على ظهر دبابة أجنبية، ده مبدأ المجلس الشقالين فيه. نحن لو تتذكر في 2023 المجلس الوطني الإريتري بامتياز كان متميزا في مواقفه لرفض تدخل النظام المتحالف آنذاك مع أبي أحمد في ضرب في الحرب اللي حدثت في تيغراي.
0: نعم نعم،
1: نفس المبدأ الآن أيضا. نحن لسنا طرفا، هذا النظام أيضا غير تحالفاته، نفس العناصر الذين كانوا يدافعون عن تحالف أبي أحمد وإسياد هم نفس العناصر الذين يدافعون الآن أيضا عن تحالف تسمدو.
0: نعم،
1: بالتالي يعني الشعب الإريتري الذكي يعرفهم جيدا، هؤلاء يعني للأسف لا يمثلون الشعب الإريتري. لذلك السيادة نحن أكثر الناس دفاعا عنها في تاريخنا الطويل، والشعب الإريتري يعرف من الذي يدافع عن سيادته ووحدة ترابه ومن الذي يفرط. لذلك أنا صراحة لا ألتفت لمثل هذه الادعاءات ولمثل هذه المواقف، لكن هناك القوى الوطنية أيضا يجب أن تتحمل مسؤوليتها في التحرك النشط لرفع مستوى وعي المواطنين الإريتريين والدفاع عن حقوقهم والتواصل مع كل الأطراف التي لها صلة بالتطورات العسكرية والسياسية في منطقتنا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور نقاش عثمان ابراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الارتي. نحن نعرف طبعا اخذنا وقتك، وربما تكون في العمل حاليا، انتم الصباح عندكم في السويد، فشكرا جزيلا لك، دائما نجدك حيث نستشير طبعا بارائك ونستمع اراءك في هذه الساعه. نعم نعم، سنترك لك المجال. نعم
1: اوكي، شكرا لك استاذ احمد، وشكرا لإذاعة صوت اريتريا مره اخرى ايضا، اهنئكم ونشد على أدركم، ونحن دائما يعني فخورين بكم يا أخي السيد أحمد.
0: شكرا جزيلا
1: أستاذ برهان، كل العاملين في إذاعتكم. يعني نحن يا أخي الشعب الإريتري الذي قدم تضحيات جسيمة من أجل استقلال وطنه، يعني لا يستحق أن يزج به مرة أخرى يعني في حرب جديدة نتيجة حسابات سياسية وعسكرية يعني للنظام الديكتاتوري، وهو لم يكن طرفا في اتخاذ قراراتها. يعني
0: نعم.
1: لا نحن نرفض تدخل النظام الإرثي في الشؤون الداخلية الإثيوبية، ونرفض بالقدر نفسه أي اعتداء على إرثي أو مساس لقيادتها واستغلالها ووحدة أراضيها، ونؤكد أن الدفاع عن الوطن لا يعني الدفاع عن النظام، وأن معارضة النظام لا تعني تفريط أيضا في الوطن. يعني إن تغيير النظام أخي الكريم هي مسؤولية الشعب الإرثي وقواه الوطنية، ونريد إريتريا حرة وديمقراطية مستقلة تحترم سيادة جيرانها وأيضا تعيش معهم في سلام وتعاون وتكامل، ولا تتدخل في شؤون الآخرين.
0: صحيح.
1: ولا تسمح للآخرين بالتدخل في شؤونها. هذه سياسة المجلس الوطني، بالتالي كل أحرار إريتريا أدعوهم من إذاعتكم أن يقفوا موقفا وطنيا جديرا، أن يفرقوا بين النظام الذي يعبث بحاضر ومستقبل إريتريا وبين القوى الوطنية الإرثية، وأدعوه للالتفاف حول المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، ويقدم ما يستطيع من أجل تفعيل دور هذا المجلس. وشكرا لكم.
2: مرحبا دكتور نقاش، مساء الخير.
1: عزيزي كيفك يا رجل؟
2: أهلا بك، أهلا بك أستاذ نقاش. أبو حول نقاش حتى رعب بالكازن بعرب خدب لن بعرب الناس بلين زي هلو كنتاتا بإيتيوبيا زلو بحفل شاب كرنا أفريكا بفلا دمازي وشتاو كنتاتنا إيتيوبيا متتاو إيترا وشتاو قداي نا إيتيوبيا كومون بعد تارو متتاو نا إيتيوبيا بقداي نا إيترا متتا هاللي هوينو بخمي تنبوبو بحفل شو خاتي كنتات نابي قلت يبلا الله قن قدميو كبران سمعتنا مسانا مسمر كب سويدن ستوكالوم أبومبر هقرهو بايتون ديمقراسي أولوتي أب إيرترا دكتور رقاش عثماني زلو مسانا أب مسمر. تفضل دكتور رقاش.
1: سلام أو برهان وسلام بأخا بلهان كلهم تقاطعت التي مدبكم سلام تاين أخبرتين كغر الفتو
2: يغنين
1: يوبي اليوم كان حموشان حمد بحالكم مخاء يوهانا بمبال نسي تكايلو نوركمن دلقمن وتقصلوا وان تسفاد قبر قدي هقر أو قدي عزوز أخبرتين مسقانا نالني
2: يغنين
1: لتا هقرنا هاب حابار كينا يسرح دخلت في الكاتس فاي عبي كنتات كمزوتري وزلهم عزيو حلالي خلو اللقنتاتي ولكن زخلو بقى تاي حبرو نقرتلو إسراء بعد زيو حدا جنياكو نتاتلو سلذي حجيت حتى تاسب كلمينا زبل إثيوبيا بكفيل ديو ولا بخلو دين تاعتي ومن تايخ قبر ذي قال زبل أما قوتي هزبير سان أبلع التي تقاومو دنبن سيقت يرزو لحب حتي سلذي نحنا مرسي تتعي مرسي زي كونة تقداي حدقني نتورينا أمونغو العلاو الناس حقرن أمونغو دي بحريات ني سرعة فلا لينا نرغي السرعة دي نباهقتات دليتات الميرساز وكل سرعة يكون كوم او مالتنا نعولك او موخ وكيرو ونك على سالنا هزو مالتكن
2: العلاو الناس نتحقر حليف كام هام مالتا يكون
1: ايكون نزي نزي نمكتام كاخلو تي نقبرو دلنا حادة تي تقاومو دنبه بنطف كسرح قال أي نجار كام مستم قرباب التنام شعل من كأس قد سالي ركباتنا هذا كايد بفلاي مسي تبي أخو فينا أم مقوتي سرعتنا أم مقوتي بيتان كفلي خمس اللوم كنا ردهم قال أي نجار كأكل تيجي الحلا وهجرات كأ هد حتى تخبابيرو أو شو قداتو خيت تعتاتوه كزمدنا فتر خمس اللو أمّا سرعتين هزبين كأخفلي يقولوا لهم ساتم سرعت دي لبعضاتهم دليلات هزبنا يوكل كم يكونوا ردوا كهون يقبع
2: هدي مو دكتور نقاش تابنت بوغن قلد قفتنا سرعات وي كادرات سرعات بزوح نقري سمعت وقها بزجمر ኢትዮጵያ እሉኽ ዘሕደረት መንግስቲ እያ ኣብ ኦክቶበር 223 ኣብዪ ኣሕመድ እዚ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ኣብ ፓርላማ ምሰላዓለ እዚ ሽግር እዚ ብኡ ምክንያት እዩ ተፈጢሩ ገለ ዝብል ዝቃላሕ ገለ ዘረባታት ይስማዕ እዩ እዚ ከመይ ትርእዎ ከምኡውን ከምቲ ዝበልካዮ ንኣብነትቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ወገን ትግራይ ዘሎ ቲ ዶባስ ዘሎ ውግኣት ናብ ኤርትራ ገፁ እንተሰጊሩ እንታይ እዩ እቲ ተወቃዓትኩም ወይ እንታይ ውፅኢቱ ከመይ ይመስል ዝብል እንታሽምለኩም ሃሎ ሃሎ أعتقد
0: فقدنا الدكتور
2: نقاش على كل إن أحمد هو يمكن تطرق في المسائل الرئيسية والمهمة أعتقد عاد إلينا دكتور نقاش هلو
1: قطع مني ولا منك
2: المهم الخطة قطع عينوي وعصاب هو انتي كبلتني حين ابنتي اب دوبات ايتوبيان اي ترانز غيزلو حجي دوب سجر انت خوين توق توقعاتكم انتي كمي كمسلي تبلوتي سيناريوهات انتي تي اصوات صوتات كمي كمسل زبل رؤيت لكم اب هجره وبيته
1: نحن طبعا بمسمعوا لنا مغناتو كل جديد من الباتات تمركزي وتي وزوج عرسات قال أهبراو تعرفات الكائنة لوجي نقر كي انتايد بها كي نوشي إرسا كي لحم يعني قنكا قمتات وانا وحج فرسنت يوفن قنت شو أبحجيك كباب زالن بسال لوتي وقات من دول الكوخة ناب الناس هزبيتالات حد غيح تنع حسين لتهم سرح حمومات اللوتو تهم وقات أبو إرسان خلو ولا تقارو أبو يحكموا له في هوسبيتالات دارقا نحوم إذا كانت تلزل له إتي سرعات حجي ناي صبغ ديليت ملكة تيلونة تهزب زبالعوس ستيا سيقنوا ذلو حمسان أفا واتولونة تهزب كساتي والله مالتي سلذي إتي شكر أبو تعاتي وقع حتى مالتي نتي دوباتهم إتي كم دي بافر زون بحال
2: كم
1: ولا شرح التي إرساء هبلي وحديم دليل قال الزبيدي كله أبكر مينا ذلو نقري قلنا حدا نقر قال له في عالتوبي إذا حدث كاني
2: هو
1: انت دعا دكاتة ردين كافيني يوم العلاو النتين اللي سرعات كاب كتشحن
2: أسرس
1: سلسانات حيوي زبولو يو عبيد قال الزبهال قلنا مينا عنا هم إلهم كمهرون عدفتونو
2: هو
1: السخاها ما راحينا كل التهزبي إلو ذا حق ذا يفلد
2: يوه يو
1: زكالة خلو يجلو
2: نعومة
1: بولنا حجي انتاي بهال بعربسي يعني شوية قديمة يعني روح يعني جيسي مقرسي انا ذات بلواتي داقا قبلنا ذلوهم لعلاو النت ايطرا مس إساس عساس ريكونا نحنا اينا قندي تخلق الكنة
2: لعلاو
1: النت السوم كوبو زبلنا بر إساس ناتو عجن دالو ني إرسرا ابتفال اللي اندانو قوتي وغ ورا وغ بلا دولو سلطانون مي
2: نمحلا
1: قليل ببر وي كاكال حب اجندا واش لذي نحنا بزيو ما يشكتلينا مخنياتو ديون وي ابانا انفلتريت غبرو وي نعوم لي اخو دي سرعات ململو شدد اللاي وي كا ني بحلنهم دخومات ابتي اذا كايد ودلو سرح قوتو سلازي كالو ناي فشلات ناي كا تايز با تسفا قرط مرقتي هو ثالثايتهم يوهان ارساوي الحليتي تاريخ ناي دي سرعات دي انبوبوا حجي ايتوبيا تفتو تطلع ابي احمد يدلي
2: ايل
1: ارساوي العلاوي حاجر يعني عالم بملو حقتات الله بحقي يتجزا ولا كل ارسا توسدا كل ارسا الملسان هيك لانه من تاي مسيلك زي ترى حقي ترى عالمي إرسال تهاجر يعني العلاوي تهاجر يعني بحر ناتاي ناتاي جن تاينا نقول لنا مسيت في عن كوفي لنا تي انتاي تدلعي الناس ما يدي انتاي بعد عبد الجبار بحري قداش الناس ينوريوا هنا نحنا وين جن كأ مريت دماتك بحر مين دماتك متيل كذا خو زيكوني بمرددا
2: بحقي
1: على قبره نخيل قدايات الله كلذي أنا بزوح أبدي أزياء الشاغلين جنكا إتي سرعة حجي بأكل أبدي وقع أتيو تمدو تمدو تمدو يلو زين أي سرعة أبدي سوا دلو ما حلتها وسدي له أتيو أنا رجيت أب ما تيجي بزوح أنا حبريت على إني أبني حفر
2: ريجن
1: أبدي حجي جمرو لا أتيو كذي نمر أب حل كباب شرارو أتيهم كم نمبر أب شرار كم نمبر أب حد جراسي واقو كم نمبر لذي كله نجراسي ودحرية كم بيني معكنات زينا علمتي ومن زهنة من شتات كمان إذا وانت رجعتي بقى نزينا خنتي إذا لنا نمن تاي سرعة تزي وقحت الحياة بشكر تور نازلو لذي توك إسرائيل هجراويا كله لو مخوفينا حجرن حزب النمدحان انتاكي جبران بالحطين عن العز جبعنا إذا الله عز وجل مش جروا بتنا بسلام نحنا بسلام ننفرلو ناي سلام من أختي نروحلو قداي مالك يتبقى بين بعلم سرعة أيرم كارزاي كالقم تقولي تلو وزح المدرة يعني الميد اللي أيكوني نزق قبل إرثاوي
2: إرثاونا أيكلوني
1: كل يكون سلادسي الشغل كان معكن زينا كلهم تم حجرا ويا زي أو زي بعد زمهرات بعد أبرها كاساد إنك أساقسوهم تزارو بحجهم يقولوا بحرف تزارو بحجهم تم حرف دلهم تزارو هقول زبلوهم زي كله فليتناكم على لنا رحنا نقولهم لعلو الناس لعلنا ذا حلق الله لعلنا ذا حلف الله إلا بو أي تشكتوا رحنا نقولهم كيدهم مسيسات تدليهم برت سكيمهم يواجهون تدليهم مسوم. إذا سراويت دك أنا أمدي عتوم. أحواتنا. إذا سراويت أوعيتنا النقرب ونتاي. إذا سرعة قداية تكون ناتو مسارح أي تكون أبدي ملكة كاو قاتي نقطة كاس لزلو.
2: أمبي
1: كتب ملكة إلى اللقاء بعدين.
2: أوه. أجي دكتور لقاش أبز قداينا أي نابنتني سراويت إطرات محلال فوم الأختوخ اللي زيون كذاتو لينا تي سراويت أبقوني هزبو تطوك بالكمزلو وزتي كل ميداتاتهم بزعباز قدايات زيون اللي زيون أبستفل علي أوانات من العالات إيكاديو كن رئن كلنا قن أبنت أب إطرا دكتور لقاش أنا personally كلنا هنا لنا نتنا contacts كابتوما مريض لو سمعن كالله ولا بتو تدري نازلو نحنا نبن حراين كنبل ولا خن بقسن كلنا نابيكي نابيكي أصلا نخيط كمزلنا خسابة بتابوتا دو وقن بطح زخوان حبريتا أيوها بناني بلغا it is very blocked system you مالسي هزبي أي ماخر سراويت أي ماخر وقم عسك جمريو نابيكي سي خيدارو سراويت زخوان يخون حبريتا سلزيلو إذا كسب كندي نتي كونتات أب أب أب زخف إيه زي بروه كونتات يتوالى بس مخنيات إذا تسراويتون بروز خانة موقف ويد ما بروز خانة مسمار حيزو أبغونه أو دوك بلا أي كلنا له إذا تات أفكت ناتو لو يبتي ناتو إمبوت له تي أبتو قداي بحافجو
1: أنت أقول لك هذا اللي مسكا وران نحن أقول لك إن إنتي تقاوم دم به نحن أنت مسيلكا تي وقنا من سرعة إذا أوش إرسال فوز الباب
2: yes
1: نحن قلدو مجلس تينادو قل قرنادو نرخى بالنادو قل خلنا بدل عمتات نتفوز لنا بواقع تحقن لذي فجتي قدامي ليك قدام النتات نحن تي قالش نحن بتي مزيس عاد زلنا تايز بهال مفحفع ولا دخونه بقوله أو وش حاجة ما تفوت نتي سراويتنا الهزبنا كنا يحلون
2: كنا غاقحون هو
1: تي سراوي سراويتنا أبقولنا ناتوكبين سراويتين اليوم ترى إرسوائنا ما بتحتهم بحيدي تعسكروا دخول يوم ولا توم نيكلمون انتهيتوا ما تكاتها مغناتو تشفاق إنه هم كساقي لي بحق أي بقى علنا لنا بران مالسي
2: نعم
1: إذا حكي خلزارو بتوهي إننا نحنا إتي نهنا هومور أميديا متشاها من الدراب ولا أخيباتات مكبارة يقول نحنا كم دفلنا إرساها قرابايتو تي أو العوبي مدلو والدفات أبكر من قبار أو بديو أبكش إرسال يكسر رح زقبوه سلذي إذا خاء

0: تحساسوا قلت بقدام نتني تحساسوا خلوا كلو بدك تخمدي لنا كنبلي كنا سلذي أنا نعوم يسكموا مني أوعيتنا قرب برقت أوعيتنا بزحات أشحات وكبوا بزحاتني
1: هكي
0: قلت أنا هدي ما فعكبوا متزيك إلي إرسلت خسر دلا سكما ماشي زوم حجب أوروبا معك إرسلت شدة تجناتات كنو عبالاتنا يسراوي تنبروا كعب
1: إنك
0: أبتخبابي كعكبهم كحزم تذير خيبك سبعان حموشن تي بسراويت نبر أب ولا بكماندوس نبر وجرز نبر وبوليس نبر خوز خلو جبهة تقبلهم نيرة ولا
1: شعبية تقبلهم نيرة هو
0: هو هو حجي نحنا كندي نتوقع الأوت بنخسر نفسنا إن أخن فتش دقب أن بهلا يعني سلدي نحنا هوم ورك أو دي الناس اللي زلنا زقات من نازلو تسقمي بهلا يعني بزيك العالم مالتي إذي إتكام هب مالتي هون نو جن حبا حماموسي حبا فوسون ديو إذي إتتسقمنا إذي سراويتي دي نبدل يقارثو مالو تسرعات حساب انتاي بهال أنغولا يوزدو
1: أنغولا خانسا أب سودان يوزدو
0: هو مغنياتو إذي أوم ولا حد يوم تم دك تم جنرالات كانوا عم دمروا خير دكم أب ساوث أفريقا أب كينيا أب قلهم اللي أب تركيا أب دبي مدروا
1: أوكي
0: ولا حد تقول زي ود عفاي ود خاي زي زي قارث يلو أب دو غازي شو دي معرتي سرعة كوانتا دي بلنا نحنا كحلاف الناس نسكمينا أب على شراوي تجيب على علي ود حجاي
1: ود حجاي علي
0: ود حجاي مسبله
1: هو
0: حيال تهالالوان يرنا تتفون ما نحنا مدحنا يتسراوتنا مدحنا يتهاجر قدنا بتتعوث نحن
1: اوكي
0: ثلاثي شي انا يرد عني تي حبريتها سخد مدخي وخفو زبوا حقهم يوم مغنياتو راديو نحنا يسمعون يعني يسمعون الدول يقولوا من انتهي شي دالو بدقاء
1: اي فلطنة
0: دحرا انتهي بلو مشكا ايتوبيا تاريخنا حمار مش ايتوبيا نحنا بتاريخ تاريخ
1: اوكي
0: كل قدين خورونا يدولو خبولونا حيجي بوي فرار خوب بري تمالي كاب كنتاي بار قدس مريت كان قسولو وياني دو فكر نبرا شرعات سنح كي بلد احرا عامت لو رابط عامتا بكتوريا
1: هيوات كسوخو علوم قويني رو
0: شوم دويلو شي زي غيحن كتاليان تخدينا نابزي شبابي ارساف دوبا
1: ابدوبا
0: شعو فري كلها حادة هتبين دينا هتبين كلها يا أخي لبام دي سائل نبدأ عدد سبيل مالتي لدي يناي ديكتاتور رأي بروباقاندا نحنا بزحات هاقراس ويناي لهم نحنا نشكم على
1: مثلني يتاكد يعني تاقندي قنصلي تنكيف كاي مثلني دكتور نقاش إتو قدلت بحافشو أبتي تقاومو يزولو إزي أبدقز خي يزولو صراح أنت تقاقية أرمان ديخا إزي أبدقز خي يزولو صراح كساب أب مريت أب إرترازي تنكفي وي مستي أب هزبي مريت زولو مسؤو كونتاكت خي فتره زمت الوطن كورلو أي كخيليني طبعا إزي رقتي
0: أنا ميت خميس شامع معك ميت خميس سلذينا نحنا أي تفارا رحنا من إثيوبيا دينا من السودان دينا من جيبوتي مش كلهم رح كبات من قبرينا لأنه نحنا بالسماء بنتاع شما دي
1: درون
0: لفتحانزا وسيدنا ولا كده وخيدنا كنا عبد مرة وريدنا مسي يعني مسي خليدو وعمل بحالي
1: فنزي
0: سراح يدلي وسراح زي بدهم سئلهم دداخمونا كي سمعنا نحنا زمدناتات فتيرنا الذي سرحات انت خنكير جد كن عدتك ارثروا عقم الله سرح يدجل كالس يدجل
1: صح
0: رينا من ابسلما وسرفو جقبرو النور من انسان
1: جنكا
0: مريح قد اتساوت قد يدليو
1: يدليو
0: هاقرابا يتوها نزي بقوحي نزي سرح الله بسوهم توم هاقرابا يتوها بزي ريجوهم شمعنا جلو ملو دقب قد قبرو الله كن نزي سرحتي ملو دقب كباهم كاي حتة يعني مغنياتو تراح بسؤولات زغير نقر يلا
1: سرح يدليو حكي أما دكتور نقاش معلش جزية أكله لو قلنا بمنال بتاب ثلاث دقيق كونتات هجراوي بايتو ديمقراسياوي لوتي أبي إثرا كمير لكم كمير تخدر لكم تعناهم كمير لو كفلو قل ده عندهم كمير خدار له أما انتهى لكم
0: تعنات بقول لنا بعد شو تعنات بوليتيكا وتعنا
1: مالت يس بوليتيكا وتعنا وا
0: دحان دخون أغنيتات لنا تتكلوا سرار حن دعه في خيده
1: له
0: هذبنا والحجينة سرح دع سلوه خيده له تي التي بايتوا في مدلوا ودبات بجكا إرساها جرا بايتوا من رجع خان حمد يقولوا درجة ميت غم ميت عجيب بهلاء
1: بس
0: هم وتأخذ أنا دلوا زمدنات